Շուկրան, շուկրան։ حبايب قلبي حبايب يسعد مساكن جميعا بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية على راسي على راسي الكل عيوني غامش لي طبعا وحلب سورية كلها معقول طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي خجول شوي ميناس معلش اسمع له زغفه اللي جمعنا هالجمعه الحلوه هاي حبيبي ميناس شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافيه لاذاعه صوت الشباب ثانك يو اسمع له زغفه اخ يادي وهواره يادي

0: وفي هذا قلبي ايش انت انت الهوى لعمري انت الهوى لعمري وشمس حياتي
1: يريد اسرتك انت ساينه